0: East FM 102.7.
1: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: You're listening to 102.7 East FM.

0: سأضرب دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
1: East FM, your radio, your music, 102.7.